0: ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين.

ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فالله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi Nastaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh Nastaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhus salam fa hayna rabbana bis salam wa adhinnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani lima utaita wa la muti lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfal jaddi minkas jadd Allahumma a'inna la dhikrika wa syukrika wa husnika ibadatik ilai rabbi anta maulana subhanallah